الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة،

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1

0: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة يترأس اجتماعا لمناقشة الملف الأمني لنينوى واستمرار نقل المسؤولين الأمنيين في مراكز المدن إلى وزارة الداخلية. وزارة الداخلية تعلن معالجة أكثر من 800 حالة ابتزاز إلكتروني أغلبها ضد الإناث خلال العام الحالي. الهيئة العليا للحج والعمرة تعلن عن تمديد مدة استرجاع مبالغ التقديم على الحج. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الأوسط. القوات الإسرائيلية تقصف بالمدفعية الأطراف الشمالية لقرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا. الاحتلال الإسرائيلي يصعد انتهاكاته بالضفة الغربية المحتلة وينفذ حملات مداهمة واعتقال وهدم منشآت. وسائل إعلام إيرانية تفيد بسماع دوي انفجارات متعددة في جزيرة قشم ومدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب موقع جبل الفأس النووي في إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد بإصدار توزيعة نقدية بقيمة 5000 دولار لكل مواطن أمريكي بالغ في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن إيران تدفع ثمن هجماتها المستمرة على السفن الأمريكية. إلغاء مئات الرحلات الجوية الإضافية في المملكة المتحدة واستبعاد فريضة الهجوم السبراني. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها واصلت توجيه ضربات جماعية استهدفت مراكز لوجستية وموانئ بحرية أوكرانية. مقتل 5 أشخاص وفقدان العشرات بحريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية شهيرة في مقاطعة بالوان بالفلبين. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: تركمان فام بعد فريكانسمس 89.9.

قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان اف ام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة يترأس اجتماعا لمناقشة الملف الأمني لنينوى واستمرار نقل المسؤولين الأمنيين في مراكز المدن إلى وزارة الداخلية. وزارة الداخلية تعلن معالجة أكثر من 800 حالة ابتزاز إلكتروني أغلبها ضد الإناث خلال العام الحالي. الهيئة العليا للحج والعمرة تعلن عن تمديد مدة استرجاع مبالغ التقديم على الحج. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الأوسط. القوات الإسرائيلية تقصف بالمدفعية الأطراف الشمالية لقرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا. الاحتلال الإسرائيلي يصعد انتهاكاته بالضفة الغربية المحتلة وينفذ حملات مداهمة واعتقال وهدم منشآت. وسائل إعلام إيرانية تفيد بسماع دوي انفجارات متعددة في جزيرة قشم ومدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب موقع جبل الفأس النووي في إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد بإصدار توزيعة نقدية بقيمة 5000 دولار لكل مواطن أمريكي بالغ في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن إيران تدفع ثمن هجماتها المستمرة على السفن الأمريكية. إلغاء مئات الرحلات الجوية الإضافية في المملكة المتحدة واستبعاد فريضة الهجوم السبراني. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها واصلت توجيه ضربات جماعية استهدفت مراكز لوجستية وموانئ بحرية أوكرانية. مقتل 5 أشخاص وفقدان العشرات بحريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية شهيرة في مقاطعة بالوان بالفلبين. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.